Welcome to Syria. الأضخم والأكبر بالعالم والحائز على شهادة جينيس للأرقام القياسية. مطعم بواب دمشق، العراقة والأصالة.

شافت حبيبي عاش من شافت. روح اسمع روح هيا احمد هيا هيا بصيف هيا يا ميت اهلا وسهلا بهالي كفر شمس. دير بالك يا احمد.

يلا عيني على ابن المشعير يا عيني اسمع هاي يا سعود البودي هاي هم

قلوش، تحية من آل قلوش إلى جميع الحضور، تحية إلى كل الحبايب، تحية إلى كل النحيين، تحية لكم جميع، حياكم الله، الله يقويكم ويعافيكم.

بعد التحديث الكبير لمجمع دمشق الثقافي والسياحي وإحداث صالتي سينما سيتي، المهندس نادر أتاسي يقدم فيلم سيلينا عن مسرحية هالة والملك للأخوين رحباني، كما يعرض في صالات سينما حمص وحلب وديدمان بحلب وسينما الكندي باللاذقية اعتبارا من الخميس 16/4.